0: ميكسين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

آسف وش أقول أنا خانتني العواصف والفصول وش أقول غير إني آسف وش أقول أنا خانتني العواصف والفصول

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر

0: في الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده، بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه، وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج رفرش،
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
2: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك. الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، يوم جديد، فرصة جديدة. لا تخاف من المحاولات علشان تخلق لنفسك حياة أنت تبيها، لأن كل محاولة هي خطوة للأمام. لذلك استمتع بكل خطوة، واستمتع أيضا ببداية يومك. رح أكون معاكم بكل حب في هذه الساعة في برنامج ريفرش المنوع، حيث التجديد والتعليم والإفادة والمعلومات اللي تسوي ريفرش للعقل والنفسية والجسد والطاقة والحيوية، وأيضا لمعلوماتنا بإذن الله. خلال هذه الساعة رح أكون معاكم بكل حب، نورة أبو شوك برفقة المخرج المبدع محمد الدوسري.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش

خليك رفرش رفرش للعقل. سمعينا الحلوين، لأني أحبكم وايد وفاهمتكم وعارفة شنو تحتاجونه، ففاهمة إن هذا الفترة في ناس وايد مصدعة، يعني وايد عندها صداع مشاكل، واللي أوريدي عندهم صداع مزمن هالفترة ربما صار الصداع يعني ترابل. فلذلك اليوم بإذن الله راح نعطيكم بعض الأفكار علشان تخففون فيها صداع الرأس ويصير عقلكم رفرش. أول شيء يمكن أن يسبب الضوء والضوضاء زيادة في الصداع، لذلك حاول أنك تسترخي في غرفة هادئة مظلمة قدر الإمكان. استخدم الشمادات الباردة أو الدافية، كلهم ينفعون، على منطقة الجبهة أو مؤخرة عنقك لتخدير المنطقة وتخفيف الألم، أو استخدم شمادات دافية لإرخاء العضلات المتوترة على حسب المكان اللي تحس فيه هني قاعد يألمك في رأسك، تمام؟ أيضا التدليك، قم بتدليك لطيف لفروة الرأس والرقبة والكتفين، هالشي يمكن يساعد في إرخاء العضلات المشدودة اللي تسبب صداع التوتر. على فكرة مثلا ساعات لما نروح مراكز التدليك الجسم أو المساج، في بعض الأماكن من زون ما هم متخصصين عندهم فعلا طريقة لفك الصداع، يعني عندهم يقول لك والله انت عندك صداع نصفي، انا بسوي لك مساج بطريقه معينه عشان يفتشوا فعلا، يعني يقدرون انهم يعني يقضون على الالم. فهذا الشيء فعلا راح يفيدك ايضا اذا كان الصداع يعني في قمته، فالتدليك او المساج راح يفيدك. ايضا الجفاف ممكن ان يسبب الصداع او يفاقمه، لذلك حاول فتره الصداع انك تشرب كميه كافيه من الماء طوال اليوم. الكوفي وايد مفيد، الكوفي يفتح الآلام في الرأس، وهذا الشيء علمي وليس يعني بس مجرد معلومة كذي عابرة، لا هاي الشيء علمي، إنه هو يعطي القهوة والكافيين يعطي تأثير المسكنات، لكن انتبه لا تفرط في الكافيين، لأن ممكن إن زيادة من الشيء نفسه اللي خفف راح يعطيك صداع أكثر، فخلك متوازن، كوب واحد تو شوت أو وان شوت قهوة كفاية، تمام؟ أيضا تمارين التنفس العميق ممكن أنها تساعدك، خاصة دائما أقول لما يكون عندك منقي هواء في الغرفة اللي أنت دائما تجلس فيها، سواء المكتب أو غرفة النوم أو غرفة المعيشة، منقي هواء يشيل الجراثيم والغبار من المكان فينقي ويكون المكان عالي الجودة، أوكي؟ على فكرة حتى في أماكن تدليك الجسم عندهم منقي هواء، في أثناء تدليك الجسم أنت تشم هواء نقي، فدائما اختار الأماكن واختار الأشياء اللي تساعدك أيضا على أنك تتنفس هواء نقي. لما تكون في مكان فعلا هواء نقي قم بعملية التنفس العميق، خذ أنفاس عميقة وبطيئة واخرجها ببطء، هذا الشيء يساعد على استرخاء وتقليل التوتر. تقدر تدخل على اليوتيوب وتشوف أنواع التنفسات بالعربي ولا بالإنجليزي اللي تخفف من الصداع، راح يطلعون لك ناس متخصصين. دائما اختر الأجود، دائما اختر الناس اللي فعلا هم ذا كفاءة وذا جودة، زين، وتعلم منهم اللي يقدمون معلومة فعلا حقيقية. أيضا التمارين اليوغا أو تمارين الإطالة أو البيلاتس أو هذه التمارين راح تساعدك بشكل كبير على تخفيف التوتر، خاصة منطقة العضلات والرقبة والكتفين، وأثبتت جدارتها في ذلك.

ذلك، والآن صارت يعني في المجال العلمي تطبق. استنشق الروائح المهدية، يعني مثلا اللافندر حلو يحسن المزاج ويخفف الصداع، ريحة النعناع تساعد على تهدئة الأعصاب وتخفيف الصداع، أيضا النوم الكافي. نعرف بعض الأحيان إذا أنت مصدع شوية صعب أنك أنت تنام، أو في ناس بالعكس لما تصدع لا تبي تنام علشان تشحن نفسها أكسجين وبالتالي يخف الألم. أوكي، فالنوم الكافي هو أحد أهم الأسباب الرئيسية اللي يعني تخفف الصداع. تجنب محفزات الصداع بشكل عام، إذا كنت تعرف أن في بعض الأطعمة أو الروائح أو الأنشطة تسبب لك صداع حاول تجنبها. في ناس عارفين مثلا أن أكل أكل معين أصدع، الملح مثلا، زيادة الملح، زيادة السكر، زيادة الأطعمة الدسمة أو الأطعمة المصنعة أو نوع معين يمكن أنت اكتشفته، فهذا الشيء ابتعد عنه قدر الإمكان. أي ريحة تحس أنها مزعجة لصدعك ابتعد عنها، يعني ساعات ريحة البخور خاصة المعطر، يعني العود شيء ثاني، العود بالعكس يفتش الصداع، العود الأصلي يفتش الصداع، ولكن في بعض أنواع العود والبخور المعطر أوفر هذا سبب صداع عند الناس. فأيضا هذه نقطة مهمة نحن نضعها بعين الاعتبار، أن احنا نحترم أيضا في مكان العمل ما نقوم بهالسلوكيات، لأن في ناس عندهم مشاكل صحية في الربو، عندهم مشاكل في الصداع، فما نحطه نقول والله لا بالعكس شيء حلو، شيء حلو بالنسبة لك شخصيا، ولكن في ناس ربما عندها مشاكل صحية. فحاول أيضا عزيزي المستمع أنك ما تسوي هالشيء تجنبا لأنك تؤذي الآخرين من غير قصد. فهذه بعض الأفكار اللي تسوي رفرش للعقل من خلال التخلص أو التعامل مع الصداع بشكل إيجابي.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

أفكار ويطبقونها. فإحنا اليوم أيضا رح ننقل لكم هذه الأفكار اللي ممكن تحفز فيها نفسك ذاتيا وتمتلك طاقة وحيوية. تقدر أول ما تقعد من النوم تسوي رياضة، جري في المكان، تبطل اليوتيوب وتقلد مثلا مدة 5 دقائق أو 10 دقائق تمارين كذي إحماء قبل لا تروح الدوام، وبعدها تدخل تأخذ لك حمام دافي أو بارد على حسب أنت، يعني إذا كنت تبي ترخي العضلات حمام دافي شوية، إذا تبي أنت تحفز الدورة الدموية لا ماي بارد عشان تحس بالنشاط والانتعاش. تقدر تشغل موسيقى أيضا، موسيقى ترفع المعنويات، تقلل من التوتر، تخلي يومك أكثر إيجابي. يعني تخيل أنت قاعد من النوم تشغل موسيقى شي رايقة وتلعب رياضة وعقبها تاخذ الشاور الموسيقى شغالة وانت مستمتع، تحس ان ها اليوم غير، انا خلقت يوم غير، انا قدرت ان اسوي تجديد ما انتظرت احد يسوي لي، بروحي اقدر اسوي هالتحفيز الذاتي. ايضا ممكن ان انت تتناول وجبتك ايضا اللي تكون غنية بالبروتين والالياف، لان البروتين والالياف بالتحديد يغذون الجسم ويمنعون من انخفاض الطاقة خلال اليوم. فلما تاكل شيء فيه بروتين فيه الياف يعطيك احلى مزاج وأحلى ليلة وأحلى ناس. أيضاً بإمكانك عزيزي المستمع أنك تشرب كوب من الماء أول ما تستيقظ، طبعاً قبل لا تأكل، لأنه يرطب الجسم ويساعد على تنشيط الوظائف. تنفس أيضاً كذي قبل ما تطلع من البيت، شوي ريلاكس، تتنفس، تملأ نفسك أكسجين وطاقة وحيوية. وايضا ممكن يعني تقعد مثلا 5 دقائق كذي منزل الجامات من السياره، تيك اشعه الشمس، تحس بطاقه فيتامين د، اوكي بس مو باليوم باكر لان اليوم غبار. والله هاي الاغنيه صراحه تعجبني، انا جوي هاي الاغنيه. فاحلى ليله واحلى ناس، وانت تاكل وانت ذي مستعد رايح الدوام تتوقع شنو راح تكون نفسيتك، فل الفل لو شنو فيه في الدوام راح تكون نفسيتك ممتازة. أيضا ممكن إنه أيضا جهز ملابسك قبل بليلة، جهز ريوقك قبل بليلة، وأحلى ليلة وأحلى ناس. وأيضا يجعل هذا الشيء بداية يومك أكثر سلاسة. أيضا النوم الكافي، احرص على النوم لعدد ساعات كافية، كل ما رقت أكثر وانت في الظلام، والميلاتونين، هرمون الميلاتونين وما أدراك ما الميلاتونين وش يسوي في الجسم وش كثرنا، إذا رقت وحصلت على هرمون الميلاتونين أوكي تقعد الصبح عندك هرمون جديد اسمه السيروتونين، فهالهرمونين يتفاعلون مع بعضهم البعض وتصير أنت إنسان جديد. فحاول قدر الإمكان أنك تنام في الظلام أوكي، وتقعد علشان هذا الهرمون أول ما تقعد كذي نفس أفلام الكرتون كذي تتنقط تفتح الستارة، أحلى ليلة وأحلى ناس. أيضا لين رحت الدوام خلك قناص، قناص حق شنو؟ حق زملائك الإيجابيين، الناس الحلوة الشرحة، الناس اللي تحب الحياة الإيجابية، لين كلمتها عن الأشياء الحلوة عطتك باور زيادة، مو بسويتك داون لا، تعطيك مثلا تقول والله ها والله أنا أحب الأماكن، يقولك إيه وجرب ذي المكان وجرب هالأشياء، دائما أب يعني great up you know that lovely good morning my dear. أيضا هذه الأشياء تعطيك طاقة وحيوية، صدقني ما راح تعتاز أحد، كل يوم راح تفتكر، كل يوم راح يكون عندك تحفيز ذاتي خاص فيك. ولما تكون أنت من هذه الأشخاص راح تصير يا جبل ما يهزك ريح.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للوعي.

حياكم الله ويا هلا وسهلا. فن التواصل الفعال وشلون تتقنه؟ أول شيء علشان تتواصل مع الآخرين من المهم أنك تكون واضح ومختصر في كلامك، يعني تعطي مقدمات وتعطي يعني شيء يعني كأنك تقول موشحة، لا بس ما قل ودل. هذا فن التواصل، أوكي؟ يعني بتطلب من أحد يجيب لك ماي، أنا ما قصر معاكم كل اللي تبونه أسوي لكم إياه، فأنا لو طلبت ماي بتجيبون لي يا أخي، يقول أبي ماي وانتهى الموضوع صح ولا لا؟ في ناس كذي ترى، يعني هذا مثال.

0: حد يسولف وياك أوكي، لا تركز على اللي بتقوله، استمع للطرف الآخر واطرح أسئلة تبين اهتمامك. يعني لما يقول لك والله تسأله مثلا شلونك، هو حم بيرد انت فريت وجهك يعني you don't care. هذه ما يصير تواصل فعال، لازم عشان تكون انت يعني شخص يعني عندك تواصل قوي، فلما تقول له شلونك كأنك تنتظر إجابة، تحط عينك في عينه تتواصل معاه، بيقول لك الحمد لله أفضل من قبل، الحمد لله أحسن، في شيء قصرك شيء تامر على شيء، وتقولها بإحساس لأن الكلام اللي إحنا نقولها فيه طاقة، فلما أنت تقولها بشذي مجاملة الناس تحسها مجاملة، لما تقولها أنت فعلا قول فعل الناس تحس فيك، خاصة إذا ناس تعز عليك. فيعني هذه التواصل الفعال حلو أن نتصرف بهذا الطريقة. أيضا الانتباه إلى لغة الجسد، ليش؟ لأن لغة الجسد تعبر عن مشاعرنا وأفكارنا. حافظ على التواصل البصري، لا تقاطع المتحدث، واظهر انفتاحك للحوار إذا أنت فعلا مهتم. أيضا عدل طريقة كلامك لتناسب الشخص اللي تتكلم معه، لا تستخدم دائما نقول وهالكلام يعني للواعي، أمانة تحتها خطين حمر، لأن الواعين هم اللي راح يفهمون هذا الكلام. ما يصير أنا أكلم الناس كلهم بلغة واحدة طريقة واحدة، ما يصير أكلم الطفل نفس اللي أكلم المراهق نفس اللي أكلم الكبير في العمر، كل واحد لطريقته وكل واحد أنا أدش له من باب معين. تعب إيه تعب، بس علشان إحنا الله سبحانه وتعالى سخرنا حق بعضنا البعض وأمرنا بالإحسان، ومن باب الإحسان إنك تتعلم شلون تتعلم تتكلم مع الآخرين، طفل ولا كبير ولا ذي، ما يصير عندك طفل صغير تعامله وتكلمه كلام مال كبار ما يفهم وتزعل عليه وتصارخ، لازم يفهم، لا ما يفهم، هو لغته بسيطه بريئه غير عنك، ما يفهم كلامك. والله انا اتذكر في وحده الله يذكرها بالخير كانت تحاكي بنتها صغيره كذي عمرها سنه، قالت لها شوفي عاد انا مالي بارض الاكل زيش عرفها هي مالي بارض الاكل، يعني هالكلمه وايد عميقه.
1: ريلاكس ماي فريند ريلاكس،
0: ففي اشياء يعني حدث العاقل بما يعقل، فلذلك انا اقول هذا الكلام خطين للواعين. اوكي، فاذا تحب فعلا ان تخلق تواصل فعال مع الاخرين مهم انك انت تتبع هذه القواعد. حاول فهم مشاعر ووجهات نظر الآخرين. أنت يعني في تقول والله أنا بعد أفكر في الناس، أنا ولا بفكر في نفسي، صح من حقك، بس الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان، فإذا أنت تبي تطور تسوي تطوير حق عبادتك لله سبحانه وتعالى من خلال الناس، تعاطف مع الناس، افهم مشاعر الناس، اجعل هذا التواصل أكثر عمق وإنسانية. ليش؟ لأن الحياة كما تدين تدان، والعلاقات أخذ وعطاء، فأنت اليوم سويت هالشيء فهو لا إراديا رح يتصرف معك مثل الطريقة اللي أنت تصرفت معه فيها، خاصة إذا كان شخص قريب، يعني أنا زوج عيال أم أبو أخ أخت، الحياة كذي أخذ وعطاء، صداقة ناس قريبة ناس عزيزة، فمن المهم أن أنا أفهم مشاعرهم أتعاطف معهم علشان نكون إحنا أكثر إنسانية. نبرة الصوت، نبرة الصوت وايد لها تغيير في المعنى، فلما أقول مثلا شلونك غير لما أقول شلونك طيب، أو شلون أنت أوكي غير لما أقول أنت أوكي، وايد في فرق، وايد في فرق، فمهم أن الواحد ينتبه، لا يقول هاي أنا ما تغير، أنت إذا تبي تصير متطور لازم تتغير وتكون مرن في التغيير. أيضا لا تخاف من سؤال الآخرين عن رأيهم أو طلب توضيح، دائما الإنسان الواثق من نفسه يحب أنه يسأل عشان الرسالة توصل بطريقة معينة، أحيانا الناس تسولف معاك مو قصدها بس تفهم أنت غلط، قبل تفهم غلط اسأل الناس شنو قصدك بالضبط، يعني شنو أنت تبي، شنو لو فهمت المعنى اللي هم يقصدونه ذيك الساعة you can judge.

الآن راح أطلب منك طلب، وهذا الطلب راح يفيد نفسيتك بشكل كبير، وأيضاً راح يطور منك بشكل كبير. شنو هذا الطلب؟ إنك تدخل على جميع قنوات التواصل الاجتماعي اللي تعرفها، للتويتر اللي هو الآن إكس، مثلاً إنستغرام، الفيسبوك مثلاً، اليوتيوب، التيك توك، السناب، وتبحث عن أشخاص مهتمين في نفس مجالك، وتقدر تحدد من خلال الكتابة، يعني من خلال السيرش، أو من خلال أن تعرفون أول ما تروحون تختارون اهتماماتكم خاصة في التيك توك، اهتماماتكم وين، فأنت عارف اهتماماتك شنو، يطلع لك فيديوهات بناء على اهتماماتك. فمثلا تقدر أنك تحدد مثلا المؤثرين في مجال الكوميديا وتطلعهم كلهم اللي في التيك توك، ومؤثرين في الانستغرام، يعني القصد أن أهما في نفس مجالك، مجال اهتمامك، طلعهم كلهم وتبحث عن كل واحد فيهم شنو الشيء اللي عنده وما عندك، اللي هو تطور فيه وانت للحين ما تطورت فيه. انت ما راح تقارن نفسك، لا، بس راح انت تخلق عندك خلينا نقول الشيء اللي ما عندك الى الان وتنميه فيك، يعني كأنه هو للحين الى الان نقطة ضعف انت تبي تعززها، فتاخذ الاشياء اللي موجوده في الاخرين وانت تبي تعززها فيك وتكتبها وتبتدي تشتغل عليها، تبحث عنهم في كل مكان، تسوي سيرتش. هالشيء راح يحسسك بالقدره وان في منافسين لك، وان في نفس المجال اللي انت شاطر فيه في ناس اشطر منك، وانت ممكن انك تنافسهم وتتخطاهم ايضا. فانت تدخل في حاله نفسيه تسمى بالتنافس الشريف بينك وبين الناس اللي ما تعرفهم ولا يعرفونك، ولكن موجودين ويقدمون من نفس المجال. فأنت راح تبدع أكثر، راح تشوف وتشوف نفسك أنت يمكن ربما ثابت فترة على ستايل معين، على مكان، موقع معين، ما قاعد تطور، راح تشوف التطور هذه راح يحفزك لا إراديا للإنجاز. هذه تمرين للي حاب فعلا أنه هو دائما يتقدم وينجز ويحقق أفضل ما عنده ويسوي ريفرش حق نفسيته الآن.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل.

لديها حبال صوتية. زرافة لا تصدر أي صوت إلا في حالات نادرة جداً. أكثر الدول زيارة في العالم فرنسا، وهي أكثر دولة في العالم تستقبل سواح. الذهب اللي ناكله أو الصالح للأكل هو من عيار 24، ويستخدم في تزيين الحلويات والأطعمة الفاخرة. مدينة البتراء القديمة في الأردن نحتت بالكامل في الصخر. سور الصين العظيم ليس جداراً واحداً ولا هو متصلاً، بل هو نظام من الجدران وأبراج المراقبة والحصون التي بنيت على مر القرون. الهاكا هي رقصة احتفالية لشعب الماوري في نيوزيلند، ويؤديها مجموعة من الراقصين ولكن بحركات عنيفة وإيقاعية. في روسيا يعتبر المصافحة فوق عتبة الباب أمراً سيئاً. وسيئاً في ماذا؟ يعني يقول لك إن يعني bad luck، يعني حظ سيء، أوكي؟ لذا يجب عليك دخول الغرفة أولاً قبل المصافحة. أول شيء دخل بعدين سلم، لا سلم عند الباب، مو بزين. هذه في روسيا. أما في أثيوبيا، فبعض أجزاء أثيوبيا التقويم متأخر بسبع سنوات، مو بس سبع سنوات، سبع سنوات وثلاثة أشهر عن بقية العالم. يعني الحين إحنا في أي سنة وأي شهر؟ فكروا معاي، يلا ما راح أقول لكم، أنتوا فكروا. أيضا البلد اللي يضم أكثر عدد من الأهرامات هو السودان، حيث يوجد فيه أكثر من 200 هرم. صلنا معاكم إلى ختام حلقتنا رفرش لهذا اليوم، نلقاكم في حلقة جديدة. راح أكون معاكم نورة أبو شوك برفقة المخرج المبدع محمد الدوسري. في أمان الله ومع السلامة. لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصر.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: جديد الفنان سلطان خليفة، تجيني حلم.
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر، انا مكثر، انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع ارائكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معنا في بداية الأسبوع اليوم الأحد من ستار كافي.
1: ستار كافي
0: سوري فايزة، نرحب فيكم مستمعينا ونتمنى لكم بقاء أو انتوا تبقون معنا ان شاء الله وانتوا مستفيدين ومستمتعين خلال هذه الساعة ونص اللي راح نكون فيها معاكم من الحين الى الساعة 3. والله ما يندرى يعني صراحة، يعني احنا ندري ان احنا راح نستمر معاكم لاخر الشهر، وتعرفون ان احنا دايما في الصيف واقفين اوكي، على أساس أنه في دورة برامجية صيفية وتنزل برامج الصيف، ولكن بعد احتمال أن ذي الأسبوع يكون آخر أسبوع، احتمال أوكي نأكد لكم على أساس أنه في يمكن برامج رياضية تنزل عشان كأس العالم. Anyways خلونا نوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى التحية تأتيكم مني من الإعداد والتقديم هدى درويش. تحية كبيرة توصلكم من منسقة البرنامج ومتابعته ليالي عاشير، مخرجتنا فايزة عبدو اللي دائما ما ترحب بكم وتقول لكم مساكم الله بالخير وتقول لكم إن شاء الله بداية أسبوع حلوة عليكم كلكم يا رب، وأكيد فايزة تنتظركم على 1745-6566 للمشاركة اليوم معنا في موضوع وايد حلو وايد مهم. ليش؟ لأنه يخص فئة مهمة في مجتمعتنا ألا وهي فئة الشباب. وطبعا بمناسبة يوم الشباب الخليجي اللي صادف أمس، اليوم ارتئينا ان احنا نسوي حلقة بهذه المناسبة، ما يصير نفوت شيء خاص او موضوع مهم مثل موضوع الشباب اليوم. فاليوم احنا بتكون حلقة عن يوم الشباب الخليجي.

0: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3. دايما معاك.
1: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.

مساء الخير عليكم جميعا مستمعينا، ومساء البدايات الجديدة، بداية أسبوع جديد وبداية فرصة جديدة لكل شخص عنده هدف وحلم أو فكرة ينتظر الوقت المناسب عشان يبتدي فيها. الحياة ما توقف عند عمر معين، ولا النجاح لموعد ثابت، لكن في مرحلة من العمر يكون فيها الإنسان أكثر جرأة على الحلم، وأكثر حماسة للتجربة، وأكثر استعداد لصناعة الفرق. تعرفون شو يسمونها هذه المرحلة؟ يسمونها مرحلة الشباب. عشان كذي اليوم بنحتفل وياكم بيوم الشباب الخليجي اللي صادف أمس. طبعا مو احتفال بعمر معين ولا احتفال بفئة دون غيرها، لكن احتفال بالعطاء والطموح والإبداع، وأيضا الطاقة اللي تصنع المستقبل. وسؤال حلقتنا لكم اليوم مستمعينا، طبعا هذه سؤال من ضمن الكثير من المحاور اللي جهزناها لكم، لكن خلونا نبتدي معاكم بسؤال يقول: شنو أكثر صفة تعجبكم في شباب

الخليج اليوم؟ أوكي، بما أنه يوم الشباب الخليجي، شنو أكثر صفة تعجبكم في شباب الخليج اليوم، وشنو اللي خليكم أيضا متفائلين بمستقبلهم؟ شاركونا على 1745256، أكيد ننتظر اتصالاتكم.

0: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3. دايما معاك.
1: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 174-5256.
0: ستار كافيه.

اليوم خلوني أذكركم بما أن احنا نحتفل بيوم الشباب الخليجي اللي صادف أمس طبعا، وسؤال حلقتنا اليوم من ضمن أسئلة كثيرة راح نسألها وشوف يعني رأيكم في هذه الموضوع. شنو أكثر صفة تعجبكم في الشباب اليوم، وشنو الشيء اللي خليكم طبعا يعني أو أكيد متفائلين بمستقبلهم؟ المشاركة أكيد ننتظرها على 1-7-4-5-60-5-60-6. أعتقد أن احنا الكثير من الإنجازات اللي قاعدين نشوفها ونسمعها ونتابع أخبار الشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار والجرائد، في شباب ما شاء الله عليهم طموحين، يعني أسماءهم وإنجازاتهم ترفع الرأس. اليوم احنا لما نتكلم عن الشباب الخليجي احنا ما نتكلم عن المستقبل بس، احنا نتكلم عن حاضر نشوفه قدامنا، نشوف شباب يبتكرون، شباب يديرون مشاريعهم الخاصة، شباب يمثلون دولهم في المحافل، ما بقول بس العربية بقول العالمية، شباب ينجحون في مجالات ما كانت أصلا موجودة قبل سنوات قليلة. عشان كذي أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد على أن الشباب الخليجي يمثلون الركيزة الأساسية لبناء مستقبل دول مجلس التعاون وأيضا تحقيق رؤاها الوطنية، وهذا الكلام ما أي من فراغ، لأن اللي قاعد يتابع المشهد الخليجي اليوم يشوف حجم الإنجازات اللي حققها الشباب في مختلف المجالات. والسؤال الثاني اللي ودي أسألكم إياه، بما أن احنا فعلا قاعدين نشوف الشباب اللي يبتكرون مثل ما قلت واللي يديرون مشاريعهم الخاصة وينجحون وكبروا وقاعدين يكبرونها أكثر، منو الشاب أو الشابة اللي تعرفونهم أنتوا شخصيا أو تعرفتوا عليهم عن طريق السوشيال ميديا ويستحقون اليوم كلمة شكر وإشادة بالمجهود اللي هم يقومون فيه؟ ما أعتقد فينا أحد اليوم ما يتابع السوشيال ميديا، واللي يتابع السوشيال ميديا بشكل صحيح

0: صحيح ويتابع يعني المواقع الصحيحة والأخبار الصحيحة، إلا ما في شاب أو شابة الفتوا نظركم. اليوم حلو في يوم الشباب الخليجي إن نتعرف على هذه الشخصيات، اللي ما عارفة عرفوني عليه، واللي أنتم ما تعرفون اليوم بنتعرف عليه خلال المكالمات اللي إن شاء الله راح نستقبلها على 1-7-4-5-5-6. نبي نعرف من الشاب أو الشابة اللي تعرفونهم شخصيا، أو حتى تعرفونهم وتعرفتوا عليهم وعلى إنجازاتهم عن طريق السوشيال ميديا، ويستحقون اليوم كلمة شكر أو إشادة من خلال برنامجنا ستار كافيه اللي ابتديناه من 1:30 وراح نستمر معاكم إلى الساعة 3. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو،
0: يا هلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك حبيبتي، شلونك؟
0: أنا بخير طول ما أنتي بخير.
1: بعد قلبي.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك، عرفتيني ولا لا؟
0: الصراحة أنا عرفتك من صوتك، بس صراحة صراحة لو تقولين لي الاسم بكون لك وايد شاكرة.
1: أفراح.
0: أهلا يا أفراح، أهلا يا أفراح، عسى
1: أهلا بك
0: أيامك
1: يا
0: كلها
1: عمري.
0: أفراح يا أفراح.
1: الله يخليك يا عمري، الله يخليك
0: أفراح، أنا
1: حبيبتي.
0: أول شيء اليوم سألت إن شو تشوفين في مستقبل الشباب، لكن في سؤال ثاني الحين أنا سألته صج. إحنا اليوم عن طريق برنامجنا ستار كافيه والله ودنا إن إحنا فعلا نحتفي بالشباب، الشاب ولا الشابة اللي ممكن إن أنتي شفتيهم خلال السوشيال ميديا أو تعرفينهم شخصيا، ابتكروا شيء، أبدعوا في شيء، ووصلوا بابتكارهم هذه عن طريق عنايتهم وبهذا الابتكار إلى أن وصلوا لمحل من المحلات اللي أنتي شفتيها في السوشيال ميديا. من ممكن يعني تذكرين، من ممكن تشيدين فيه، من ممكن تشكرينه على هالإبداع والإنجاز؟
1: صراحة حبيبتي هم وايد وايد شباب، يعني جيل الحين ما شاء الله عليهم، يعني هم في المدارس هم يفكرون في مشاريع، يفكرون في ابتكارات،
0: نعم
1: يفكرون في شغلات حلوة، يعني وايد شفت. يعني من ضمنهم يعني واحد من شباب البحرين، هو شاب ابتدى في مجال مثلا حسب ما عرف دعاية،
0: اي
1: اوكي، وبعدين كان يبتكر في مجال العطور والبخور، ومو بس فاد نفسه، فاد المشاريع الأسرية للأسر المنتجة.
0: نعم،
1: يعني إنسان معنى طيبة، قلبه طيب، شغله حلو، كلامه حلو، ساعات ينقل رسالة حلوة عن طريق السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت عنده مشروع، ومشروعه جدا ممتاز، وعطوره جدا حلوة، يعني حسنا البحرين كلها تعرفه.
0: تبين ذكرينه
1: أقول
0: وتشكرينه؟
1: أي أحب أذكره وأشكره. جوزيف.
0: نعم،
1: الأخ جوزيف، الأخ يوسف ما شاء الله عليه، بدأ في مجال الإعلانات،
0: نعم،
1: وبعدين توسع في مجال مثلا البخور والعطور وهالسوالف، وساعد أسر منتجة كثيرة، ومن ضمنها أنا بعمري هذه المفروض أنا أساعده، لكن ما شاء الله هو اللي ساعدني، هو اللي زمنية بسيطة خلى مشروعي يرتفع.
0: شنو هو مشروعك يا أفراح؟
1: مشروعي عطور وبخور.
0: الله، يعني على خطى يوسف.
1: نعم نعم، رغم صغر سنه لكنه وصل، والله يوفقه،
0: الله يوفقه ان شاء الله.
1: ساعدنا وساعد وايد من اسر منتجه،
0: صح،
1: يعني في كل مكان، في كل معرض يتواجد تبارك الله، يحب يساعد، يحب، يعني شخصيه لطيفه،
0: صح،
1: جميله،
0: صح،
1: طيبه، قلب عود صغير لكنه عقل عود.
0: والحلو يا أفراح في يوسف أنه هو لم فعلا يعلن عن منتج معين، يعلنه بضمير، يعني يقول لك أنا مجربة، يعني مو لمجرد الإعلان، هو يجرب شيء ويعلن عنه ويخلي ما شاء الله بأسلوبه الكل يروح ويشوف ويشتري، وهو مرتاح أن فعلا هذا المنتج يعني حلو حلو. ومثل ما ذكرتي ما شاء الله عليه، والكل اللي عارف انه

0: هو يساعد الناس ويعلن عنهم ويعني يحب يساعد، غير انه لاسلوبه الحلو اللي الكل يتابعه. طبعا هذا الكلام يذكرنا ايضا بنماذج بحرينيه وايد مشرفه من الشباب اللي ما اكتفوا بس بالنجاح لانفسهم هم، لكن أيضا فكروا شلون يساعدون غيرهم ويخلقون فرص أيضا للشباب من حولهم، مثل ما قلتي وذكرتي أفراح من يوسف. وهذه بالضبط اللي نحتاج إحنا اليوم، مو بس شاب ناجح، لكن شاب يمد يده حق غيره، ينقل خبرته، يفتح أبواب جديدة حق اللي مثله من الشباب. لأن قيمة النجاح الحقيقية مو في اللي نحققها حق روحنا وبس، يعني مثله مو بأناني، هو يحب يساعد، يحب يمد يده حق الشباب، يحب مثلا يقول تجربته حق الشباب، يدليهم على الطريق اللي أو يرويهم قصته اللي وصل فيها لحد أن الناس كلهم ما شاء الله تبارك الله يعرفونه. قيمة النجاح الحقيقية مو في اللي إحنا نحققه حق روحنا، بل في الأثر اللي إحنا نتركه في حياة الآخرين. ولله الحمد البحرين مليئة بشباب مبدعين مبتكرين، أثبتوا أن الفكرة الصغيرة ممكن تتحول إلى مشروع، والمشروع ممكن يتحول إلى فرصة يستفيدون منها كل الشباب في مجتمعنا البحريني. عندنا اتصال آخر، فايزة 1745526. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أستاذ هدى شلونك؟
0: أنا بخير طول ما أنتم بخير وبصحة وعافية. منو معاي؟
1: حابة أشكرك على البرنامج وأشكر فريقك المتميز، معك علي بجارة.
0: أهلا أهلا أستاذ علي، شلونك؟
1: إن شاء الله بخير.
0: أنا بخير طول ما أنتم
1: بخير. على المستمعين
0: الله يسلمك. أنا وايد فرحانة أن أنت اليوم مشارك، يعني إحنا دائما نقتنص الفرص عشان تكون ضيف عندنا. ما شاء الله نستنير بالمعلومات اللي أنت تقدمها لنا أستاذ علي، في الأمن السيبراني طبعا، وأكيد الناس كلها سامعة حلقاتك معنا. وأنا اليوم وايد أسعد أنك أنت شدك الموضوع وياي شارك اليوم في موضوع الشباب.
1: الحمد لله الحمد لله. شوفي اختي هدى، بصراحه الشاب البحريني، الشباب البحريني، اتكلم عن الشباب البحريني لان عندي انا وايد يعني تفاعل معاهم على قنوات السوشيال ميديا، وذي خصوصا الطلبه واللي توهم متخرجين. الكلام مو بنظري طبعا ولا تنظير او اطقم بوليس او شيء. انا اشتغل مع عده جامعات واقيم مشاريع تخرج وازور مشاريع المعارض مال مشاريع التخرج. اللي يميز الشباب البحريني عندنا الجرأه. زين، يعني ما يخاف انه يطرح فكره جديده او فكره موجوده قديمه ويحاول يطورها. يعني يمكن تقولين لا، في ناس يخافون يقول لك لا ليش اتكلم عن هالموضوع، ليش اسوي مشروع من هالنوع، وايد فيه في السوق، شنو بضيف انا؟ بس الشباب اللي شفتهم انا والتفاعل وياهم ما هاي الشيء ما يوقفهم.
0: صح،
1: يعني
0: صح.
1: يقول انا بشارك فكرتي وبشوف لوين بوصل. وايد من مشاريع التخرج اللي شفتها
0: نعم،
1: يعني ترقى الى ممكن ان نقدر نسويها مشروع يدر المال على الطالب.
0: صحيح صحيح.
1: زين، هاي في مقابلات وياهم اقول لهم ترى هاي تقدر تطلع منه فلوس، تسوي برنامج كذا كذا، لا تخلي بس الوظيفه هي الشيء اللي تطمح له.
0: نعم نعم.
1: البحرينيين حتى ذكر موقف في احد دول الخليج. في خلل تقني في التلفزيون وما ادري شيء كذي، طبعا شباب بحرينيين كان يحاول يحل المشكله.
0: اي
1: لو واحد راح يساعد لا يقول لك لا خلى بحرينيين ما وقفهم شيء، يعرفون كل شيء.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: زين، وفي شيء ثاني بعد، كلمه ما اعرف موجوده لكن الحل مالها موجود على طول عند البحريني.
0: نعم.
1: بتعلم بسويها.
0: نعم
1: زين، مصادر التعلم موجوده عندنا في كل مكان.
0: صحيح.
1: الجامعات الحين اشوفها يعني في تطور الحمد لله، يطلقون الاعلان حق الطلبه. ما بن يعني ما بنملي عليك شنو بيكون برنامجك انت او شنو مشروع تخرجك. انت روح ابحث وتشوفين في مشروع التخرج، تكلم الشخص، ممكن انه راح مثلا سوى لك كود في كلود او تشات جي بي تي او شيء.
0: ايوه.
1: لا، الشخص راح بحث.
0: نعم.
1: فاهم الموضوع، قاري دراسات عنه، راح مسوي ماركت ريسيرش. يعني صراحه انا جدا متفائل، شبابنا الحين بيضون الوعي، وفي المستقبل بعد بيضون الوعي أكثر وأكثر
0: الحمد لله. يعني صج أستاذ علي بشارة، يعني لفتني جدا كلامك لما قلت أنه من أبرز اللي يميز شبابنا

0: حريني بالذات هي الجرأة في الفكرة، وأنا أتفق معك، لأن أعتقد أنه وايد إنجازات ابتدت بفكرة كان ممكن أصحابها يخافون أن يطرحونها أو يترددون في تنفيذها، لكن مثل ما قلت الجرأة هني مو المقصود فيها أن الجرأة أنا بتهور، الجرأة الحقيقية هي أن الشاب يكون مؤمن بفكرته، يشتغل عليها، يتقبل النقد اللي بيه ممكن، ويحاول مرة ومرتين وثلاث لين ينجح. ويمكن اللي نشوفه اليوم من شباب بحرينيين أستاذ علي في مجالات مثلا التكنولوجيا، وخلنا نقول في مجالك الأمن السيبراني والابتكار ريادة الأعمال، هذه كلها دليل واضح على أن عندنا جيل عنده شجاعة فكرية مثلا، وعنده طموح وعنده رغبة انه هو يعني يصنع الفرق. لكن خلني استفيد من وجودك معانا اليوم واتصالك اللي يعني اسعدني، بما انك يعني مستشار في الامن السيبراني، وقلت ان اللي يميز الشباب البحريني هو الجرأة في الفكرة، يعني وبحكم ايضا انك احتكيت بالشباب، هل الجرأة في الفكرة بروحها تكفي تكون كفاية، أو أن التحدي الحقيقي هو أنه يحول الفكرة إلى مشروع ونجاح؟
1: طبعا هذه تحدي ثاني، لكن الموجود عندنا في البحرين في مبادرات حكومية، في مبادرات أهلية، في مبادرات دي تدعم الشباب في إنشاء مشاريعهم.
0: نعم.
1: في عندنا عدة فنادق يعني في البحرين سيادية وكذا تدعم الأفكار البحرينية، وممكن نحصل يعني الجهة نفسها تستثمر في مهارات هذا الشاب. حتى المتميزين في الجامعات وفي المدارس في لهم بيئات تحضنهم.
0: نعم.
1: يعني ما ننتظر إحنا لما يطلع بروحه أو كذي، لا، في اكتشاف مواهب داخل عندنا وزارة التربية، عندنا الجامعات. صح. عندنا الأماكن الأخرى في اكتشاف مواهب ويسقلونهم. في عدة معاهد، عدة مراكز حكومية وغير حكومية تطور هاي المهارات.
0: صح.
1: عندنا منصات استثمار، عندنا مشروع لامع، مشاريع ثانية، ها كلها مشاريع موجودة. يعني البيئة اللي موجود فيها البحرين صراحة يحسد عليها من قبل دول ثانية.
0: صحيح.
1: كل شيء موفر لك، مهد لك، جودة التعليم عندنا يعني أهني هيئة جودة التعليم والتدريب، إن الكواليتي مال التعليم عندنا جدا عالي.
0: نعم نعم.
1: وفي تعليمات صارمة بالنسبة لهم. أتذكر شيء كنت تكلمين أستاذ هدى.
0: نعم.
1: أحد المشاريع اللي شفتها أنا انصدمت يعني فيه.
0: إيه.
1: يبون يطورون الهلمت مال فورمولا 1.
0: هلمت ها؟ إيه.
1: الهلمت نفسه. أقول إحنا الفورمولا 1 يعني سنين، عشرات السنين موجودة. شو بتطور أنت؟ شو بتدخل يعني على شيء موجود جاهز وبالدراسات وخبراء؟ قال إحنا عندنا الفكرة مالتنا ونظن إنها بتكون أكثر كفاءة في مقاومة الهواء وكذا وكذا وكذا.
0: نعم.
1: أكثر حد جمعات البحرين شفتها. فهاي يقول لك الجرأة تذكرتها على طول.
0: إنزين، الجرأة أستاذ علي في الفكرة موجودة عند وايد من الشباب مثل ما حضرتك قلت، ومثل ما إحنا يعني شفنا بنفسنا في السوشيال ميديا، هناك أفكار كثيرة فيها جرأة، لكن شنو اللي يخلي بعض الأفكار تتحول إلى نجاح لكن في أفكار ثانية تختفي بالرغم من أنها كانت مميزة؟
1: في أحيانا رؤية الشخص نفسه حق مشروع.
0: نعم.
1: في البداية في واحد يسوي مشروع تخرج، وبتخرج وبحصل البكالوريوس أو الماجستير وبس، هدفي لنهاية السمستر ومع السلامة.
0: نعم.
1: ينتهي المشروع. لكن في واحد لا، في باله مثل ما تفضلت الأخت أفراح قبل شوي.
0: نعم.
1: إنه هو يبي يطلع شيء، يبي ينتج شيء، فيبتدي المشروع دي مو عشان تخرج، يبتدي عشان يكون مصدر دخل لي. وأنا مؤمن بهالفكرة إن هي بتنمو وبتكبر وبيصير عندي يعني زباين من برا وكذا، واحتكيت في كذا واحد يعني عنده زباين في أمريكا، عنده زباين في ذي قبل ما يتخرج، الحين عنده شركته بروحه، فهذه مو عائق. الخامة نفسها اللي نتكلم عنها، الطالب نفسه، الخامة حطتي في مدرسة حكومية، حطتي في مدرسة خاصة، حطتي في جامعة في البحرين، حطتي برا البحرين، هو خامته زينة. وهذا شيء مو يعني بالجينات، هاي شيء نقدر نطوره احنا في عيالنا.
0: صح صح.
1: حاول نحفزهم نشجعهم، وذي ما يقول لك واحد انا كذي كسول والله عيالي كسولين، لا، حطه في بيئة انه يتطور.
0: نعم. يعني أنا سعيدة جدا باتصالك ومشاركتك
1: يخليك.
0: لنا أستاذ علي بشارة مستشار الأمن السيبراني، مشكور وما قصرت. كلمة أخيرة تحب تقولها؟

0: حق الشباب اليوم بمناسبة يوم الشباب الخليجي.
1: مشكورين وما قصرتوا، انتم ترى عماد الوطن وشفنا وايد نماذج ناجحه منكم، مو بعيد ان تكون انت واحد منهم. كل واحد يسمعني
0: ان شاء الله توصل هذه الرساله. مشكور وما قصرت، شكرا لك على اتصالك.
1: اياكم الله،
0: تسلم، شكرا لك. يعني احيانا نتكلم عن طموح الشباب وننسى نتكلم مثل ما ذكر استاذ علي بشاره قبل شوي عن البيئه الداعمه لهم، الجهات الداعمه لهم. ولله الحمد يعني في البحرين عندنا جهات، عندنا مبادرات كثيره تؤمن بالشباب، تستثمر فيهم، سواء كان مثلا من خلال وزاره شؤون الشباب وبرامجها ومبادراتها المتنوعه، او من خلال صندوق العمل تمكين ومراكز الشباب والبرامج الوطنيه اللي كلها اكيد تهدف لتطوير المهارات وأيضا تدعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع. لكن أيضا عندي سؤال لكم مستمعينا، وأبي أسأل الشباب اللي هم يسمعوننا الحين، هل تعرفون فعلا حجم الفرص الموجودة لكم هنا عندنا في البحرين؟ هل سبق أنكم استفدتوا من برنامج أو مبادرة أو جهة دعمتكم وغيرت مساركم للأفضل؟ نبي نسمع فعلا تجاربكم على 1-7-4-5-6-5-6. وإحنا نقول يعني النجاح مو مسؤولية الشاب بروحه، ولكن لازم تكون في جهات تؤمن فيه قبل لا يؤمن الناس فيه. واليوم في البحرين ما شاء الله نشوف جهود واضحة تدعم الشباب وتمكنهم وتطور مهاراتهم وتفتح لهم الأبواب. لكن يبقى السؤال، هل فعلا الشباب اليوم يدورون عن هذه الفرص بنفس الحماس اللي يعني نشوفه لما تكون عندهم فكرة مبتكرة؟ ننتظر اتصالك.

0: راح فيكم جديد مستمعينا، وإن شاء الله متواصلين معاكم إلى ساعة 3 في يوم الشباب الخليجي. ويعني يمكن كثير من الناس يعرفون أن اليوم أمس اللي هو 6 هو يوم الشباب الخليجي، لكن مو الكل يعرف قصة هذا اليوم. قصة هذا اليوم أن هذا اليوم اعتمد من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، اعتمدوا أن يوم 6 يونيو من كل عام هو يوم للشباب الخليجي، عشان هذا اليوم يكون مناسبة خليجية موحدة يسلطون فيها الضوء على دور الشباب، على إنجازاتهم، وأهمية أيضا الاستثمار في قدراتهم وأيضا تمكينهم للمشاركة في بناء مستقبل دولهم. والفكرة من هاليوم مو مجرد احتفال أو مناسبة بس نتكلم عنها وتكون عابرة، الفكرة هي رسالة، رسالة تقول أن الشباب هم فعلا الثروة الحقيقية لدول الخليج، وأن التنمية والازدهار والابتكار تبتدي من الإنسان، وتحديدا من الشباب اللي يملكون الطموح، يملكون الطاقة، يملكون الأفكار الحلوة والجديدة. فلما نشوف كل عام مبادرات ونشوف برامج ونشوف ملتقيات خليجية تسلط الضوء على قصص النجاح الشبابية وتشجع الشباب على أن يشاركون ويبدعون ويصنعون الفرص، اليوم إحنا أيضا لابد أن إحنا نشارك في مثل هذا اليوم ونحتفل بيوم الشباب الخليجي. فخلونا نأخذ اتصال ونسمع من معنا على الخط. ألو، على ما يجينا الخط، اليوم نحتفل بيوم الشباب الخليجي، وأجمل سؤال ممكن نحن نطرحه عليكم، شنو الإنجاز، شنو الصفة أو الموقف اللي يخليك اليوم تفتخر بشباب البحرين وشباب الخليج؟ من الناس اللي احنا نتابعهم اللي فعلا اليوم ممكن نحن نذكر ونقول فلان شكرا لأنك فعلا ابتديت بفكرة ووصلت إلى إنجاز يعني تشكر عليه. ناخذ اتصال. ألو،
1: يا مساء الطيب ومساء السعادة والفرح.
0: أهلا وسهلا يا ولد المرشد.
1: الله دائما دائما البرامج هذه والموضوع اللي تحطينها لنا، احنا نحب برنامجك ونحب نسمعكم، لأن كل يوم من تحطين شيء بالنجاح لنجاح لطاقة إيجابية.
0: شكرا.
1: الشباب البحرين والشابات اللي أنا أصور لكم، وينكم تعالوا، وكل برنامج متاح لكم، ما نبي سوشيال ميديا بفلوس، سوشيال ميديا كيالك لمكانك ببلاش عند هدى درويش. أم عبد الله، كل شاب وشاب أنا رحت أصور لهم وعود لكم أتانا، ما شاء الله تبارك الرحمن، إبداع لإبداع، تطور لتطور. منهم ناس يقول لك أنا ما بشتغل، أنا بدوعي ومشروعي الصغير اللي في طاولة 2 في 2 يدخل لي مبالغ عزب الناس يالسة تشتغل.
0: نعم،
1: يالس تطور من مستقبله وتطور من نفسه، غير الناس اللي اتجهت وتمت تحط في الحاضنات مشاريعها تقول لأن ما عندي مجال أن أنا بيع برع تصير علي صكة فأروح حق الحاضنات. ترى الشاب البحريني ما شاء الله عليه والشاب البحرينية مخ أنت ما تصوره، في كل ألفية تطور مشاريع بسيطة لكنه يبدع فيها.
0: صح،
1: للأمانة مع احترامنا حق دول الخليج كلهم وشباب دول الخليج، أنا شفت مشاريعكم ورحت السعودية ورحت الإمارات، شفت بنفسي وشفت ربعنا هني، تبارك الله. حتى الطفل الحين في الإجازة، الإجازة الدراسية اليوم عندي موعد وايد وراح أطور لهم، ما شاء الله شيء إبداع. يعني عندي شخص أنا ما بذكر أساميهم عشان ما حد يزعل مني يقول أنا قلت عن مشروعي ومشروع فلما ذكرته وذي، لا لا لا، الجموع أقول لكم، يقول لكم أخوكم ولد المرشد بالتوفيق، أبي الحين التسويق حق هدى درويش. أنت وحين بين برنامجكم بينوا أنتم اللي تسوون التسويق مالكم شنو. تبارك الله، في شخص طفل عمره 12 سنة من غير ذكر اسمه يبيع كان كوكيز، بس كوكيز، حبات كوكيز.
0: وليش من غير ذكر اسمه يعني؟

0: ما بيصير تميز اللي سويت حق زعلون.
1: أوكي أوكي.
0: هذا الشخص كان فقط في طاولة صغيرة يبيع الكوكيز. عقبها حاطله ملول الشوكولات. والدته الله يحفظها كانت توقف ويا والسعودة الحين.
1: يعني ما دام طفل يستحق إن إحنا الصراحة نذكر اسمه.
0: ولد بسيتين عن ماسي عن جامع الحسن.
1: اسمه ولد بسيتين.
0: ولد بسيتين عن جامع الحسن في محرق. بسيتين بالضبط في السوية.
1: ما شاء الله عليه. كم عمره؟
0: الله يوافقه. الله يوافقه.
1: كم عمره ولد المرشد تقريبا يعني؟
0: الحين دش 12 13.
1: ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: ما شاء الله عليه تبارك الله. يا اختي عبد الله يستاهل الدعم مو بس مني انا، من الكل يستاهل الدعم. واتمنى له التوفيق. وحق كل شاب وشابه بحرينيه طموحين، انا اقول لكم يا جماعه الخير، انتم لا تبيعون اليوم، الله ما رزقك باكر الله بيرزقك. لا تتوقع من اول يوم بيك الرزق.
1: صح صح.
0: الله يوفقهم. ودائما افكاركم ترى مبدعه وحلوه. ولا تقول انا مشروعي شابه ذاك المشروع، لا مشروعك انت مميز بالطعم، مميز بالديزاين، بتصير افضل. والله يوفق الكل والجميع. فعلا الشاب والشاب البحرينيه طموح يعني
1: ما له حدود.
0: اي والله الله يسر امورهم ويوفقهم.
1: امين
0: يا رب.
1: امين يا رب العالمين.
0: وانت ما شاء الله عليك والستاف الطيب الذهبي اليوم حطيته فرصه من ذهب حق كل واحد يتصل يعرض عن مشروعه ويقول انا سويت وابدعت وفعلت. والله يوفق الكل والجميع.
1: واحنا حاضرين دائما يا ولد المرشد.
0: دائما دائما انت ويا عبد الله دائما مو بمقصرين ويانا، كلنا مو بس المشاريع، الكل مو بمقصرين وياه.
1: تسلم تسلم. هاي اقل شيء نقدم لكم. مشكور. شكرا شكرا لك على اتصالك. ويمكن يعني اخر شيء قاله ولد المرشد عن الطفل اللي صار توا بيصير عمره 12 سنة اللي هو ولدي بسيتين اللي ابتدى من مشروع كوكيز. يعني صح كلامه، اليوم الإبداع ما صار مرتبط بعمر معين. أحيانا إحنا فعلا ندخل السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي ونشوف أطفال أعمارهم صغيرة وايد لكن عندهم موهبة، عندهم فكرة أو مهارة ما شاء الله تقعد تشوف، يعني ملفتة للنظر. في أطفال اللي نشوفهم يبرمجون، وفي أطفال رسامين ما شاء الله عليهم، وفي أطفال بروحهم يقدمون محتوى تقول إيش هالطفل ما شاء الله تبارك الله، من وين عنده ذي القدرة والطلاقة في الحديث إنه هو يقدم محتوى اجتماعي هادف، وطفل يتكلم بثقة أكبر بكثير من حتى الكبار، وطفل ينتج مثلا ويسوي لنا بعض السويتات مثل ما قال عنه ولد بسيتين. هاي شي دل يدل على أن الموهبة موجودة، لكن الأهم وجود اللي يكتشفها ووجود اللي يشجعها ويوجهها للطريق الصحيح. لأن الإبداع صح ممكن أنه هو ينولد مع الإنسان، لكن النجاح أيضا يحتاج لبيئة تحتضنه وتؤمن فيه. عشان كذي دائما نقول أن الاستثمار في الشباب يبتدي من الاستثمار في الطفل أول شيء، لنلاحظ عليه شيء، لأن الطفل اليوم هو أطفالنا شباب الغد. صح؟ وشباب الغد هو اللي هم اللي راح يقودون ويبتكرون ويصنعون الفرق في مجتمعاتنا. وطبعا أكيد أكيد إحنا بنكون دائما يعني خلنا أقول لكم أن البرنامج صار كافيه مو بس مساحة عشان نتكلم فيها بس، لا، هو مساحة للأفكار. أفكاركم تشاركونا فيها، تجاربكم، نجاحاتكم. أحب أقول لي كل شاب وشاب يسمعونا الحين، إذا عندكم فكرة أو مشروع أو تجربة نجاح ممكن تشاركونا فيها، أو حتى مبادرة بسيطة أنتوا نفسكم تفتخرون فيها، لا تترددون أنكم شاركونا على 1-7-4-5-5-6. أنا شخصيا حاضرة لدعمكم إعلاميا وإبراز قصصكم هذه الحلوة والجميلة، لأن نجاح الشاب اليوم البحريني يستحق أنه يسمع، تجاربهم تستحق أيضا أنه توصل للناس. يمكن كلمة تقولها اليوم بتلهم شخص ثاني توه يبي يبتدي مشواره، يمكن فكرة صغيرة اليوم تشاركونا فيها تكون بداية قصة نجاح عودة. فالمايكروفون لكم واليوم يومكم. ننتظركم على 1 7 4 5 2

0: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6. ستار كافيه.
1: حياكم الله مستمعينا من جديد، وما زلنا نحتفل معاكم بيوم الشباب الخليجي. هذه اليوم اللي ما نتكلم فيه عن فئة عمرية معينة، لكن نحن نتكلم عن طاقة تصنع الفرق، وعن عقول تبتكر، وعن طموحات ما تعرف المستحيل. وأكيد من خلال مشاركتكم الجميلة لنا اليوم لاحظنا شيء مهم، إن الشباب مو بس ينتظرون الفرص، كثير منهم صار هو اللي

0: استثنى على الفرصة بنفسه، صار عنده فكرة ويدور على طريقة شلون يحقق فكرته، صار عنده حلم ويشتغل عليها خطوة بخطوة عشان يحقق هاي الحلم. اليوم يعني في في في يعني ظل الدعم الكبير اللي يعني يحظون فيه الشباب في دول الخليج عموما وفي البحرين خصوصا، صار الطريق وايد مفتوح أكثر من أي وقت مضى أمام أصحاب هذه الطموح والإبداع. لكن السؤال، شنو أكثر شيء يحتاجه الشاب اليوم عشان ينجح؟ الدعم ولا الثقة ولا الخبرة أو شخص يؤمن فيه ويشجعه على أنه هو يستمر؟ نبي نسمع منكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا صلاح.
1: مسيك الله بالخير استاذتنا الكبيرة استاذة هدى درويش، غنية عن التعريف في مملكة البحرين وأجمل صوت إذاعي ما شاء الله عليك.
0: مشكور، شكرا لك يا صلاح.
1: طبعا تحياتي للأستاذة فايزة على هذا البرنامج الجميل اللي مقدمينه، واليوم أمانة أنتوا أبدعتوا بخصوص الشباب اللي عندنا في مملكة البحرين ما شاء الله عليهم، دائما مبدعين بالطاقات الجميلة اللي قاعدين يقدمونها. وانتي استاذة هدى يعني دخلتي في هذا الموضوع، وفعلا هذول الشباب يحتاجون الشيء الجميل من إذاعة البحرين، وانتي ما قصرتي طولي
0: ودائما بكون حاضرة دائما.
1: لا دوم دوم، انت متميزه متميزه متميزه متميزه، الله يطول لي عمرك، دائما مواضيعك حليوه مثل ما يقولون. طبعا مثل ما انت تفضلت، احنا عندنا الشباب في مملكه البحرين دائما عندهم الطاقات الجميله، مثل ما تفضلوا الاخوان وتفضل اخونا ولد المرشد وقال الكلمات الجميله ان في الحضانات ومنها السوالف الطيبه. هني انا حاب اقدم دعوه لهذا البرنامج الراقي والجميل. عندنا طبعا المولات الكبيرة في مملكة البحرين والشركات اللي دائما لهم بصمات طيبة ودائما يقدمون بعض الأشياء اللي يقدمونها للناس. أتمنى من المولات الكبيرة بدون مسميات طبعا، هم كيفهم بعدين اللي يحب يقدم يقدم، يعني في الشهر مرة أو شهرين مرة يسوون لهم بعض مثلا ركن ركن ركن ركن ركن يكون مثلا خلنا نقول حتى كمساهمة وطنية من الشركات اللي هما ما شاء الله عليهم محصلين الأشياء الطيبة من مملكتنا الغالية، يقدموا لهم بالمجان عشان هذول يقدرون ينتجون منتجاتهم خاصة للأماكن اللي يترددون فيها الناس ويشوفون هالطاقات الجميلة. يعني في بعض مثلا أنا اليوم رحت لحد المجمعات، يعني في مساحات كبيرة أطو هذا الشاب هذه الشابة هذه المرأة الكبيرة مثلا، مو كل يوم عشان ما يضايقون بعد، بين فترة وفترة هني المجمع راح يصير يعني صوتهم كبير أمام الناس ويقولون المجمع الفلاني قاعد يساهم
0: إنه
1: يساعدون الشباب والشابات أو النسوان أو الرجال أو من هالسوالف. هذه راح تكون الشراكة المجتمعية الجميلة من المولات الكبيرة، يعني راح يعني شيء يبهر العالم، والبحرين دائما مبهرة بأسلوبها بطريقتها وحبها للناس والمواطنين والسوالف الطيبة، لأن نحصل الحمد لله تسهيلات كبيرة والأشياء الحلوة الموجودة. هني دور الشركات والمولات الموجودة والمؤسسات تدعمون دلين، راح دلين يستفيدون، وراح هم بهالطريقة أن المول دي راح يقولون جزاهم الله ألف خير إن ساعدوا الناس، وأكون شاكر لكم. تحياتي لك استاذ.
0: بس أخوي صلاح، ما في في أعتقد إن سمى الله عدوك في مجمعات أعتقد إن هي توفر مثل هذه المساحات، صح؟
1: يوفرون بالمبالغ.
0: فأنت تبيها مجان.
1: رسوم حوالي في الشهر 200-300 دينار. يعني اللي عارفه يعني، بس لما يقدمون كهدية للمواطن دي الحلي والطيب الجميل مثل ما يقعد في الحر يروح يقعد في المجمع، وباكر إن شاء الله بيكون شيء حلو جميل، يعني ما حد راح يتصوره. يعني خلينا نقول مثلا مبلغ رمزي، مبلغ بسيط مثلا عشان عن الحلال والحرام مثل ما يقولون. لكن صدقيني استاذة هدى، مثل ما انت قدمتي هذه الفقرة الرهيبة صراحة، يعني انت انسانة راقية لأبعد الحدود في تقديم هذه الفقرة اللي فعلا في ناس يحتاجون ان يروحون مثلا يطلع اسمهم في المجمعات والكبيرة دلين المجمعات الراقية، بدل ما يحطون في المجمع كرسي حق مساج ما حد يقعد فيه، حطوا واحد شوي يستفيد ويسترزق الله. انا اليوم مثلا كنت في احد المجمعات، واحد قاعد ما حط ربيه، زين حطوا واحد استرزق الله.

0: نعم
1: فراح يكون شيء جميل أمانة يعني
0: إن شاء الله
1: أتمنى
0: إن شاء الله.
1: هذا وأتمنى من برنامج جديد صدقيني أستاذ إذا يسمعون إخواننا المسؤولين في المجمعات والمولات صدقيني إذا سووا دي الشيء راح يتصلون ويقولون شكرا لأستاذة هدى وأستاذة فايزة اللي قدمتوا دي الفقرة لأن الخير راح يعم عليهم كلهم
0: بإذن الله. يعني هذه رسالة أنت وجهتها أخوي صلاح وأكيد هذه الرسالة راح توصل لي من وجهت لهم يعني هذه الرسالة الجهات المختصة وإن شاء الله يصير خير إن شاء الله يصير خير. طبعا أنا يعني أحترم وجهة نظرك وأكيد كل شاب يتمنى أنه يشوف دعم أكبر ويشوف فرص أكثر وهذه طموح يعني مشروع مطلوب لكن في الوقت نفسه أيضا من الإنصاف أن احنا نذكر الجهود الموجودة على أرض الواقع. اليوم في مملكة البحرين نشوف وايد اهتمام واضح طبعا بالشباب من خلال مبادرات من خلال برامج أيضا ملتقيات دورات في فرص للتدريب في دعم للمشاريع سواء من خلال وزارة الشباب أو تمكين أو المؤسسات البرامج الوطنية المختلفة. وأعتقد أن الرسالة الأهم هي أن هذه المسؤولية مشتركة، الدولة توفر الفرص والمسارات توفر الدعم، الشاب عليه أنه يبحث ويجتهد ويستثمر في هذه الفرص بالشكل الصحيح لأن النجاح ما بيجي من الدعم بروحه مثل ما أن الاجتهاد بروحه أيضا ما راح يكفي لكن الاثنين الدعم والاجتهاد هما اللي يكملون بعضهم البعض. والصج أن احنا فعلا يعني نفتخر اليوم بأن كثير من قصص النجاح البحرينية الشابة ابتدت من فكرة بسيطة وحصلت اللي يدعمها وحصلت اللي يؤمن فيها عشان كذي تحولت إلى إنجاز الكل يفتخر فيه يعني كلنا الحقيقة نفتخر فيه. إذن نتواصل معكم أكيد على 1745-5056 ونبي فعلا نستمع لكم مستمعينا ونستمع لقصص النجاحات ونستمع لي يعني المايك اليوم مفتوح الصراحة لكل شاب عنده قصة نجاح أو تجربة أو حتى حلم ما زال في بدايته لأن يمكن قصتك اليوم تكون مصدر لإلهام أي شخص ثاني ممكن يسمع برنامج ستار كافيه.

0: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3. دايما معاك.
1: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.
0: ستار كافيه،
2: راح فيكم من جديد مستمعينا، وإن شاء الله متواصلين معاكم في حلقتنا اليوم بالاحتفال بيوم الشباب الخليجي اللي هو كان أمس، ولكن لابد أن احنا نوقف عند هذا اليوم ونتكلم عنه. يعني إذا تكلمنا عن الشباب في البحرين فإحنا نتكلم عن قصة نجاح مستمرة، قصة ابتدت بدعم واهتمام كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أيضا بمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه، واستمرت عبر رؤية واضحة تؤمن أن الاستثمار الحقيقي يبتدي بالإنسان، ونشوف هالاهتمام أيضا من خلال الجهود الكبيرة اللي يقودها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في دعم وتمكين الشباب واحتضان هذه المبادرات الشبابية، وكذلك الدور البارز لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ويعني دعم الطاقات الشبابية والرياضية وصناعة بيئة تشجع الشباب دائما على التميز والإنجاز. أيضا من الرسائل المهمة اللي يعني توقفت عندها اللي أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب لما قالت إن الشباب البحريني يواصل حضوره في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، وإن الشباب اليوم عندهم فرص غير مسبوقة لصناعة الأثر وتحويل الأفكار إلى إنجازات حقيقية. والأجمل من ذي كله أن سعادة سيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب وجهت رسالة للشباب دعتهم للاستثمار في

0: أنفسهم وتطوير مهاراتهم وعدم التوقف عن التعليم. وهني أي سؤالنا المهم، شنو المهارة اللي تشوفونها اليوم الأهم للشباب؟ شنو هي؟ هل اللغة ولا التكنولوجيا ولا الذكاء الاصطناعي، التواصل ولا إدارة الأعمال؟ شنو المهارة اللي لو امتلكها اليوم الشاب تفتح له أبواب المستقبل؟ ناخذ اتصال. ألو،
1: مرحبا.
0: مرحبتين يا هلا.
1: اهلا هدى.
0: اهلا بثينة.
1: بثينة الشوم. اهلا.
0: قالوا لي بثينة الشوم اللي معنا. حياك الله. وبثينة انت مثال ايضا للشابة البحرينية اللي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ابتديتي بشيء بسيط الى ان شفنا ما شاء الله عليك. الحين انت بتقولين لنا وتسردين لنا قبل الفكرة اللي انت جاي اليوم تكلمين عنها. بثينة الشوم اللي شابة بحرينية ابتدت بشنو ووصلت لشنو؟
1: أول شيء شكرا على المقدمة الجميلة اللي مثلت.
0: استحقينها
1: حبيبتي. طبعا أنا بديت، أنا حين سمعتك انتي الإمكانيات اللي موصلتها دولتنا.
0: نعم.
1: الحين في دعم الشباب إمكانيات كبيرة جدا، ياريت أنا كان عندي جزء من هاي الإمكانيات أول ما بديت، كان بتسهل علي مسيرتي بشكل كبير. أنا أول ما بديت أنا جيل الطيبين يعني، حتى ما كان في سوشيال ميديا، ما كان عندنا دعم، كان كل شيء صعب. البداية كانت جدا صعبة. بديت أول شيء كنت أشتغل في بنك، بعدين وأنا أشتغل في بنك كنت فريلانس ميك أب أرتست. طبعا ما لقيت نفسي في البنك، فقررت أن أنا أفنش وأبتدي مشروعي الخاص. أكيد ما كان جدا سهل، ما كان في دعم.
0: هاي السؤال اللي أنا بسأله وايد شباب وشابات، أسمع منهم هاي الكلمة بثينة، أن أنا فنشت عشان أواصل طريقي. ما حسيتي بالخوف؟ حسيتي أن يعني شنو بيصير؟
1: مو سهل يعني. أنت فنشتي، أنت يعني تعرفين الراتب أمن مالي يعني بالنسبة لي. فأنت لما تاخذين هاي القرار ما كان طبعا أكيد سهل، بس لما تؤمنين بنفسك تعرفين ان انت في داخلك قوه تبين تسوين شيء تقدرين، بس تؤمنين بنفسك تقدرين تسوين، بتشوفين. نعم. بعدين شلون رب العالمين ييسر لك وتشوفين توافيق وتيسير من رب العالمين ما تدرين من وين.
0: الحمد لله.
1: بعدين بديت فتحت الحمد لله صالون نسائي، ما اقول لك كان الموضوع سهل. بعدين فتحت الحمد لله كوفي شوب ذا بي كافيه، والحين عندنا 3 فروع
0: ما شاء الله.
1: صالون نسائي عندي فرعين في بسيتين وفي الرفاع، وبعد عندي صالون رجالي في بسيتين.
0: ممتاز. بثينة كل هالمشاريع اللي ذكرتيها تبارك الرحمن، وان شاء الله يا ربي بعد تتوسعين في هذه الفروع ويمكن نشوفها في الخليج. ما تدرين، ما في شيء بعيد عن رب العالمين. طالما انت قدرتي ان انت اول شيء عندك حلم، وبعدين ابتديتي ميك اب ارتست، بعدين قلتي لا انا بفنش من شغلي وبتوسع. هذه المشاريع التوسع فيها هل كان مع دعم او شلون؟ يعني في يمكن شباب الحين يسمعون يقولون الله احنا بعد احنا نبي نسوي كذي، بس احنا نخاف نفنش لان احنا من وين بنيب الفلوس مثلا او الدعم عشان احنا نفتح ونتوسع بهذا الشكل. الشاب اللي يسمعنا او الشاب اللي تسمعنا الحين وسمعت قصتك، شو تقولين لها اذا كان عندها هاي التساؤل؟
1: شوفي، أول شيء أنا ما أقدر أقول حق كل من والله أنت فنش وافتح لك مشروع.
0: أكيد.
1: لأن أول شيء المشروع يحتاج نمط شخصية معينة، يحتاج إصرار معين، فأنت جرب في البداية. أنا ما فنشت مني والدرب.
0: نعم.
1: أنا وشي بنيت لي قاعدة من الزباين قبل لا أفنش.
0: أوكي.
1: لما حسيت أن أنا مستعدة وعندي زباين معاي as a makeup artist، هني قلت أوكي الحين it's time. بعدين الحمد لله صار عندنا تمكين.
0: أيوة.
1: تمكين دعمتني يعني الحمد لله، يسرت علي أمور وايد في رواتب البحرينيين، في الأشياء اللي أنا شريتها، المعدات اللي أنا أحتاجها حق الصالون. بعدين سهل علينا السوشيال ميديا، ترى السوشيال ميديا الحين وايد في أفكار
0: بالضبط.
1: وايد في تسهل علينا مواضيع الإعلان والنشر، في أفكار وايد تقدرين تسهل الحين الـ AI بعد يخرع الـ AI يعني في وايد أشياء الحين
0: توني أتعلم عليه بثينة. أنا
1: وي انا مثلك اختكي مثلك
0: مستانسه عاد انا مستانسه كل يوم اسوي شيء
1: لا ترى حلو ترى
2: لا أنا استخدمته في مجال شغلي، يعني تعرفين اللي كنت وايد بتعلم شلون يسوون بوست، شلون يسوون إعلان، شلون يسوون شيء، يعني في طور التعليم إن شاء الله.
1: أنا أستاذ مهند سليمان ما راح يقصر. نعم. ثاني مسويته بوست في

0: انستغرام استخدم الاي اي اقول والله زين انجاز يعني بدل ما اقعد اسوي
1: شفتي والله حلو وحلو بالعكس انك تسوين لك انت بروحك ومعتمده على نفسك بروحك عرفتي.
0: انا هاي الشيء للحين يعني الحمد لله صار لي 9 سنين في مجال البزنس بس ستيل السوشيال ميديا البوستات انا اللي ماسكتها حاولت احط شركات وانا هذه بس احس لا انا ابدا اترك بصمتي
1: لانك انت عارفه اللي داخلك بيطلع في البوست او الاعلان اللي انت تبينه يعني بالضبط. مهما شرحنا حق اي احد الشيء اللي احنا نبيه غير لما انت تسوين وتحاولين وتغيرين تدرين انا يعني واعوذ بالله من كلمة انا توني يعني مبتدئة في هذا المجال انزين مستانسة تعرفين كم بوست انا امحي وعدل امحي وعدل والله العظيم بس حلو احس اني انا يعني انجست سويت شيء حق برنامجي والله
0: بالضبط وشيء انت تحبينه وشيء انت من قلبك طالع
1: بالضبط بالضبط وما احس ان احد ممكن يسويه مثل ما يعني يحس فيه يعني حتى احس ان البوست يتكلم عني كذي
0: بالضبط ترى انت تشوفي روحك انت لما تشوفين بوست مثلا شركه اعلانيه كبيره مسويتها اوكي وصلت الاحساس بس مو نفس الاحساس لما انت تسوين البوست روحك عفوي ترى يوصل الاحساس. انا مره قلت في بودكاست انا مسويه بودكاست حطوه على ام بي سي شاهد امس نزلوه
1: يا سلام عليك
0: سنتوكس موجود في ام بي سي شاهد منزلينه شوفوا
1: شلون شوفوا بناتنا شوفوا شبابنا الكل يشوف شاهد اليوم كيفكم عاد
0: الكل
1: عشان بوثينة عاد
0: شوفوا البودكاست تكلم وايد عن البزنس وعن بداياتي شلون بديت فقلت هاي الشيء نسيت شنو كنت بقول انه لما انت تسوين شيء انت بروحك تسوينه انت من نفسك وشلون انا اقدر اسوي براند حق اسمي يعني انا ما سويت صالون وبس انا سويت براند اسم بوثينة الشوملي لما تقولين بوثينة الشوملي الناس تعرف
1: والنعم يقولون
0: والنعم
1: حبيبتي يقولون كفو
0: يا علي فأنا هاي الاسم أنا ما بنيته في يوم وليلة هاي مسيرة فأنت لما شلون توصلين حق هاي الاسم لما توصلين حق قلوب الناس قبل لا توصلين حق توصل حق مشاعرهم قبل توصل حق عقلهم يعني فالناس لما تقول بس هاي الشمال ما يقول هاي تبي بس بزنس وتبيع
1: صح
0: أنا سيدة سايد اوف بزنس بس بعد أنا أكسب الناس
1: يعني ما شاء الله عليك بثينة أعتقد أن أجمل شعور وصفتيه حين وممكن يعني يعيش الإنسان هو شعور تحقيق الحلم عقب سنوات طويلة من التعب من المحاولات لأن تعرفين بثينة الناس عادة تشوف النتيجة النهائية ما تدري السهر اللي عشتي الصبر التحديات اللحظات اللي كان ممكن الإنسان في أي لحظة ممكن يستسلم فيها وقصتك اليوم أعتقد أنها هي رسالة وايد حلوة مثلك لكل شاب وشابة
0: حبيبتي باي ذوي الحمد لله أنا وصلت العالمية
1: الحمد لله
0: من 4 شهور أنا فزت في جائزة في إيطاليا في ميلان بالجائزة العالمية للإبداع في مجال صبغ الشعر
1: الله
0: الحمد لله تكرمنا في إيطاليا ورفعنا اسم البحرين هناك فأنا صان الوحيد في البحرين اللي فزت هناك.
1: كفو يا بثينة يعني أنت مشرفتنا في البحرين وفي الخليج والحين عالميا وهذه شيء مو غريبة على شباب وشابات البحرين حقيقة
0: الحمد لله كل شيء بالأسرار وبالحب تقدرين توصلين حق اللي انت تبينه
1: وهذه قصتك اليوم مثل ما قلت رسالة حلوة لكل شاب وشابة ورسالة قلتيها ان الأحلام مو مستحيلة لكنها تحتاج مثل ما قلتي في البداية إيمان بنفسكم استمرار عدم التوقف عند أول مشكلة أو عقبة تصادفكم والأجمل من ذي ان الإنسان لما يحقق حلمه شوفوا يعني حتى أنا أحس بسعادتك من صوتك يعني
0: الهدى في نشوة الوصول شعور حلو ما حد يقدر يحس فيه لما تجربينه بتدرس نفس الإدمان يعني
1: صحيح واحنا نقول لك يعني مبروك عليك تحقيق حلمك بثينة وقصتك هذه دليل أن الطموح إذا اقترن بالعمل والإصرار يوصل للناس ويوصلك أنت للناس وأتمنى كل شاب وشاب يسمعونا اليوم يعرفون أن الأحلام الكبيرة تبدأ بشنو بخطوة صغيرة لكن المهم أنه هي ما توقف لا تمشي امشي سير
0: طبعا احنا طحنا وقفنا وايسنا وصحنا وتعبنا لكن أهم شيء الاستمرار.
1: نعم.
0: في مبادرة
1: نعم.
0: أنا مسويتها صغيرة، لحين عندي وقت ولا؟
1: إيه نعم تفضلي.
0: أوكي.

0: في مبادرة صغيرة أنا مسويتها حق فئة الشباب. أنا حاولت أعلن عنها، حاولت أسويها، بس للأسف ما لاقت الصدى اللي أنا كنت متوقعتها.
1: ليش؟
0: أحيانا بقول لك ليش. أنا مسوي مبادرة صغيرة، إنزين، اللي مثلا عندها موهبة الميك اب، عندها رمان أنا صالون، عندها ميك اب، عندها موهبة الشعر، بس ما عندها الإمكانية حاليا إن هي مثلا تفتح صالون، أو إن هي مبادرة من وين تبتدي. أنا سهلت لها الدرب، أوفر لك كرسي، أنتي مبتدئة حابة تبتدين، أوفر لك كرسي بأجار بسيط. ليش أجار بسيط؟ أنا ممكن بإمكانيتي أنا أسوي مجانا يعني، بس أنا أبحسش بالمسؤولية. أنت لما تفتحين في بزنس في مسؤولية، في التزامات، ما في شيء بالساهل. فأنا قاعدة أسهل عليك، أعطيك أول شيء إكسبيرينس، أعطيك مكان تبتدين بهاي المبلغ البسيط تقدرين تشوفين. للأسف أنا يوم أعلنت في استفسارات وايد، بس لما يعرفون إن في مبلغ يتراجعون، أو مثلا يبتدون شوية وتأيس، ترجع تشوف ما في، لا خلاص تتأيس وتقول خلاص أنا ما أقدر أواصل من أول شهر شهرين
1: بسبب المبلغ.
0: ما تقدرين تستمرين. أنا قاعدة أوفر لك فرصة ذهبية يعني. أنا قاعدة أحاول أدعم الشباب. أنا يعني مبلغ ذي البسيط ما بيغنيني يعني، الغني من الغني الله يعني، بس أنا مني ومن نفسي مبادرة حق الشباب، طبعا غير مبادرات ثانية أنا سويتها من قبل حق الشباب في الصيف وفي الأجواء الجميلة إذا يصير الجو حلو، أسوي مبادرات شبابية وايد، بس هذه ريسنتلي أنا مسويتها. فأي أحد عندها موهبة وحابة أن هي تبتدي مشروع، أو حابة أن هي تسوي، أنا موجودة. اللي حابة أن هي تستعرض موهبتها وأن هي حابة تبتدي كبزنس صغير، موجود صالون بثينة حق اللي حابة.
1: يعني ما شاء الله عليك، هذه بالضبط النوع من المبادرات اللي نحب فعلا نسلط الضوء عليها اليوم في يوم الشباب الخليجي. هذه مسك الختام احنا نعتبرها. يعني الجميل بثينة في مبادرتك انك قدمتي دعم بشكل مباشر، وفكرتي أيضا من جانب مهم، وهو أن شلون تعززين الشعور بالمسؤولية عن طريق هذه الإيجار البسيط للي يحبون. لأن النجاح ترى مو مجرد أن أنا بوفر لكم إمكانيات وأدوات، لا، النجاح بعد أن الإنسان يتعلم الالتزام.
0: نعم، الالتزام،
1: يقدر الفرصة اللي هو بالضبط، ويعرف أن يعني أن لكل خطوة لازم فيها قيمة.
0: صح.
1: وأعتقد أن أجمل ما في هذه المبادرة أنها موجهة لأصحاب المواهب مثل ما قلتي، خصوصا الشابات اللي عندهم موهبة في الشعر والمكياج وعندهم طموح، لكن تنقصهم الإمكانيات أو حتى المكان المناسب للانطلاق. وهني يتحول النجاح من إنجاز شخصي إلى أثر مجتمعي، لأنك مو بس حققتي الحلم، بل صرتي أيضا يعني ما حققتي حلمك، لكن أنت بعد الحين تساعدين غيرك أنه هو يقترب شيئا فشيئا من حلمه.
0: بالضبط، لازم عندنا مسؤولية مجتمعية تجاه دولتنا، تجاه البحرين. احنا الحمد لله البحرين فيها خير،
1: صح،
0: وكلنا نحاول نساعد بعض ونشيل بعض. احنا اذا ساعدنا بعض، احنا مو بس نساعد روحنا، نساعد اسم البحرين، نرفع اسم
1: بلدنا. بالضبط بالضبط. واللي ما يواصل
0: يكلمون يقول هذه الشباب البحريني.
1: ايوه، كفو عليه شباب البحريني. ولما علقت بثينة عن طريق الدعم المادي البسيط، وعشان كذي يعني مثلا يمكن البعض ما يواصل، ترى الدعم مهم، توفير المكان مهم، لكن الاستمرارية أيضا تحتاج إلى قناعة والتزام من أنت ومن أنتوا أصحاب المواهب نفسكم. لأن أي مشروع ترى أو أي موهبة أو حلم يحتاج أنك أنت شوية تستثمر فيه ولو بالشكل البسيط.
0: شوية تعرفين شنو بعد يصير؟ ينتظرون أن اللي صار يعني ينتظروني أنا أقول لهم يلا وين، ما يصير أنا أقول لك يلا وين، أنتي إذا الشيء ما قاعد ينبع من نفسك.
1: بالضبط. أوكي
0: أنا بقول لك اليوم باكر يلا وين وين، بس أنا مو بالأبد أنا بقول لك وين، لازم أنتي يكون هاي الشيء من داخلك. أنتي تبين، أنتي فيك شغف، حاطة حلم قدامك تبين توصلين للي وين تبين تروحين. ترى هاي الطاقة أنتي لازم تبادرين فيها، أنتي تطلعينها وبتوصلين. ما في شيء سهل. أنا لما تكلمت الحين العالمية ووصلت وذي، أنا ما تكلمت عن مثلا 5 سنين، أتكلمش الحمد لله على 18 سنة.
1: صح، ما شاء الله.
0: يعني هذه مو شيء بالساهل، يا شوي شوي. كنت أتذكر حتى صديقة أمي شفتها من سنتين تقول لي تذكرين كنت تمكيجيني ب5 دينار؟
1: شفتي بعد لازم في البداية
0: شفتي تذكرين كنت ب5 دينار؟ قلت لها شفتي، كنت أتذكرها في البيت. يعني فحلو إن هي قاعدة تذكرني إن أنا من وين بديت وشلون بديت في البيت، أماكن طريقة.

0: امي. الحمد لله الحين الواحد اللي
1: يبي
0: يوصل يقدر يوصل.
1: صح صح. تكلمتي عن جزء بثينة، أنا وايد أشكرك، شكر. أنتي مسك الختام اليوم، أتمنى لك كل التوفيق والنجاح، ويعني ألف مبروك على أنك حملتي اسم البحرين من البحرين إلى الخليج إلى العالمية. ألف ألف ألف مبروك، ومنها للأعلى يا رب إن شاء الله نشوفك على المراكز وأعلى الأسماء. آمين. يا رب.
0: مشكورة يا هدى حبيبتي.
1: شكرا شكرا لك على اتصالك. يعني ما نسينا بثينة أيضا ذكرت مثال جميل على أهمية الجهات في بداية كلامها الداعمة للشباب، وفي بداية قصتها لما نسمع اليوم قصة نجاح ونسمع أن تمكين كانت جزء أيضا من هذه المرحلة، هذه أكيد يعكس الدور المهم اللي مثل ما قلنا في البداية تقوم فيه المؤسسات الوطنية عشان تدعم الشباب وأصحاب المشاريع والطموحات. لكن اللي يعجبني أكثر في قصة بثينة أن الدعم ما كان بروحه كافي، كان في شغف من بثينة واجتهاد من بثينة وإصرار منها على أن هي تحقق حلمها، لأن الجهة الداعمة تفتح الباب، لكن صاحب الحلم هو اللي قرر يدخل منه ويكمل في هذه الطريق. طبعا مستمعينا، احنا وصلنا لختام هاي الحلقة، اذا كان في شيء طلعنا فيه من كل هذه المشاركات الحلوة فهو ان مملكة البحرين ولادة بالمواهب، غنية بالعقول، مليئة بالشباب اللي يملكون الطموح والارادة والرغبة في صناعة الفرق. ممكن نختلف في المجالات، ممكن تختلف في الاحلام، ممكن تختلف في البدايات، لكن الشيء الثابت ان في هالوطن شباب يستحقون الفرصة، يستحقون أن نؤمن بقدراتهم ونفتخر بإنجازاتهم. البحرين دائما فيها خير وفيها شباب يرفعون الرأس وفيها قصص نجاح وايد يمكن للحين ما سمعنا عنها وما شفناها. وكل ما استمعنا لتجاربكم اليوم تأكدنا أكثر أن مستقبل البحرين، مستقبل هذا الوطن بخير، لأن وراه شباب يؤمنون بالعمل وبالعطاء، وبأن النجاح مو بصدفة لكن هو يصنع بالإصرار وأيضا الاجتهاد. تحية لكل شاب وشابة في البحرين والخليج، وتحية لكل من يحلم ويسعى ويحاول وما يستسلم. نشوفكم بكرة ونترككم في أمان الله وحفظه.

0: البحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله درة ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه، يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه، ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: جديد الفنان سلطان خليفة. تجيني حلم،
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر، انا مكثر، انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانج بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. توزيع روتانا.
2: بحرين اف ام على هواك.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت، ابي اتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. انتاج وتوزيع روتانا.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: أبات برو السنوية، استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار، استعد لكل هدف ولحظة حماس، العرض محدود، تطبق الشروط والأحكام.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: جديد الفنان سلطان خليفة. تجيني حلم،
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر، انا مكثر، انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. توزيع روتانا.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: البحرين اف ام على هواك. جديد الفنان فهد الكبيسي تمادى شوي.
1: تمادى شوي وقول اشتقت ابي اتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك وانغامي. انتاج وتوزيع روتانا.

0: الروح.
1: تعبت أدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان سلطان خليفة. تجيني حلم،
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر، انا مكثر، انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. توزيع روتانا.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوريك. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

عشتوا عشتوا سلام. روح.

ينبض بحبك فؤادي. غنونا. من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي، انت بشر

0: جديد الفنان فهد الكبيسي تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي إنتاج وتوزيع روتانا
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي والحكيم انك يداوي كل ضيق وكل حر.

0: جديد الفنان سلطان خليفة، تجيني حلم.
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر، انا مكثر، انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. توزيع روتانا.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

لك ومين. عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.